اسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: كنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا. رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. ألقت الشرطة القبض على شخص قاصر للاشتباه في محاولته تنفيذ جريمة قتل داخل إحدى المدارس في مدينة يوتبوري. وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية الاعتقال جاءت إثر تلقيها بلاغا حول وجود تهديد محتمل يستهدف المدرسة. كما أكدت الشرطة عدم وقوع أي إصابات جراء الحادثة، مشددة على أن الوضع تحت السيطرة التامة. إلى جانب آخر، أعلنت هيئة الانتخابات أن نحو 500 صوت من الأصوات المبكرة مهددة بالإلغاء نتيجة خلل تقني. وأوضحت الهيئة أن 114 بلدية لم تتأثر بهذا الخلل، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لفحص الأصوات في 176 بلدية أخرى. كما أكدت الجهات المسؤولة أنها ستعلن قريبا عن أسماء مراكز الاقتراع والأوقات الدقيقة التي حدثت فيها أخطاء تسجيل، لتوضيح الصورة للناخبين المتضررين في أسرع وقت ممكن. نبقى في الشؤون الانتخابية، حيث يتواجه رئيس الوزراء يولف كريسترسون مع زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون مساء اليوم في مناظرة تلفزيونية حاسمة. وتبث المناظرة عبر التلفزيون السويدي عند الساعة 8:45 مساء، حيث تعتبر محطة فاصلة قد تحسم نتائج الانتخابات المرتقبة. وتتميز مواجهة الليلة بصعوبة إضافية على السياسيين، نظرا لأن الناخبين أنفسهم هم من سيطرحون الأسئلة مباشرة، ما يجعل المناظرة غير متوقعة ويقطع الطريق أمام الإجابات المجهزة مسبقا. نبقى في الجانب السياسي، حيث أكدت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاندرينغفيست أنها تفضل التوجه نحو انتخابات مبكرة على السماح لحزب اليسار بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وتوقعت في تصريحات إعلامية حدوث فوضى سياسية في حال خسارة الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن المشهد السياسي تغير حاليا مع إصرار حزبي اليسار وديمقراطي السويد على التواجد داخل الحكومة. كما أوضحت زعيمة الحزب أن خيارها المفضل هو تشكيل حكومة وسط تضم الاشتراكيين الديمقراطيين والمسيحيين الديمقراطيين والبيئة إلى جانب حزبها، مجددة رفضها القاطع للتصويت لصالح أي حكومة يكون حزب اليسار جزءا منها. ختام الموجز، ألقت السلطات الإسبانية القبض على مواطن سويدي مطلوب دوليا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وأوضحت الشرطة أن الرجل متهم بالتحريض على أعمال تخريبية في مدينة مالمو إلى جانب تورطه في جرائم مخدرات خطيرة، مشيرة إلى أن إجراءات تسليمه للسويد قد بدأت بالفعل. وبهذا الاعتقال يرتفع عدد المعتقلين خارج البلاد إلى 211 شخصا منذ بداية العام الجاري. هذا كان موجزنا، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل، طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة، ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونانو سيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-699-0604. RS Premium Billboard كريخانستاد موز فاجنتية.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Alright, here we go. Go.
1: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
0: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا. راديو يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تانفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد. بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراغ من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيغ ورينوفيرينج، خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-0177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيغ ورينوفيرينج، بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة. لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 0707-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم، مالمو. مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب.

0: يلا بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم. حذرت تقارير إعلامية من انتشار حملات تضليل واسعة باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تخويف الناخبين بالترحيل قبيل الانتخابات. وتتضمن هذه المنشورات المزيفة التي ينشرها أفراد وليس جهات رسمية رسائل تدعي أن من لا يصوت لحزب اليسار أو الاشتراكيين الديمقراطيين سيواجه خطر الإبعاد من السويد. من جانبه نفى حزب اليسار أي علاقة له بهذه المنشورات محذرا من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الصور لتضليل الناخبين ومؤكدا أنه يعمل جاهدا لوقف هذه الإشاعات. على جانب آخر ألقت الشرطة القبض على شخص قاصر لاشتباه في محاولة تنفيذ جريمة قتل داخل إحدى المدارس في مدينة يتبوري. وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية الاعتقال جاءت إثر تلقيها بلاغا حول وجود تهديد محتمل يستهدف المدرسة. وأكدت الشرطة عدم وقوع أي إصابات جراء الحادثة مشددة على أن الوضع تحت السيطرة التامة. عسكريا أعلنت القوات المسلحة عن عزمها شراء مسيرات اعتراضية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتخصص هذه التكنولوجيا لملاحقة وتدمير الطائرات المسيرة المعادية كالتي تستخدمها روسيا بكثافة في حربها ضد أوكرانيا. وتسعى القيادة العسكرية إلى إدخال هذا النوع من المسيرات القتالية إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة. على صعيد الانتخابات أعلنت هيئة الانتخابات أن نحو 500 صوت من الأصوات المبكرة مهددة بالإلغاء نتيجة خلل تقني. وأوضحت الهيئة أن 114 بلدية لم تتأثر بهذا الخلل، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لفحص الأصوات في 176 بلدية أخرى. كما أكدت الجهات المسؤولة أنها ستعلن قريبا عن أسماء مراكز الاقتراع والأوقات الدقيقة التي حدثت فيها أخطاء تسجيل لتوضيح الصورة للناخبين المتضررين في أسرع وقت ممكن. نبقى في الشأن الانتخابي، حيث يتواجه رئيس الوزراء يولف كريسترسون مع زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون مساء اليوم في مناظرة تلفزيونية حاسمة. وتبث المناظرة عبر التلفزيون السويدي عند الساعة 8:45 مساء، حيث تعتبر محطة فاصلة قد تحسم نتائج الانتخابات المرتقبة. وتتميز مواجهة الليلة بصعوبة إضافية على السياسيين نظرا لأن الناخبين أنفسهم هم من سيطرحون الأسئلة مباشرة، ما يجعل المناظرة غير متوقعة ويقطع الطريق أمام الإجابات المجهزة مسبقا. ختام الموجز، أكدت زعيمة حزب الوسط إليزابيث أندرينغفيست أنها تفضل التوجه نحو انتخابات مبكرة على السماح لحزب اليسار بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وتوقعت في تصريحات إعلامية حدوث فوضى سياسية في حال خسارة الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن المشهد السياسي تغير حاليا مع إصرار حزبي اليسار وديمقراطي السويد على التواجد داخل الحكومة. كما أوضحت أن خيارها المفضل هو تشكيل حكومة وسط تضم الاشتراكيين الديمقراطيين والمسيحيين الديمقراطيين والبيئة إلى جانب حزبها، مجددة رفضها القاطع للتصويت لصالح أي حكومة يكون حزب اليسار جزءا منها. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
4: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. عندك سيارة وحابب ترجع وكالة؟ ما إلك إلا RS Premium Billboard. تنظيف سيارات احترافي، بوليش وإزالة خدوش مع وكس ونان وسيراميك، غسيل فرش وإزالة أصعب البقع مع القضاء على رائحة الدخان بالكامل. مشغول وما عندك وقت ولا يهمك، نحن بناخد السيارة من مكان ما بتكون وبنرجع لك ياها فريش وعم تضوي. الشغل مضمون والكفالة بتبدأ من 3 سنين. ولا تنسى العرض الأقوى، اغسل سيارتك 3 مرات واحصل على غسل مجاني بالكامل، بالإضافة لخصم 50% على جميع الخدمات. للحجز والاستفسار على الرقم 076-6996-04. RSC Premium Billboard كريخان ستاد موز فاجنتية.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
5: We are back.
2: خليك مع راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان ستاديوم غاتان شيغفيم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيرز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبي بو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاز غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-3880. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: راديو يلا
1: رح نكون مع أجمل الأغاني العربية الحلوة بس بعد موجز للأخبار. خليك
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. حذرت تقارير إعلامية من انتشار حملات تضليل واسعة باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تخويف الناخبين بالترحيل قبيل الانتخابات. وتتضمن هذه المنشورات المزيفة التي ينشرها أفراد وليس جهات رسمية رسائل تدعي أن من لا يصوت لحزب اليسار أو الاشتراكيين الديمقراطيين سيواجه خطر الإبعاد من السويد. من جانبه نفى حزب اليسار أي علاقة له بهذه المنشورات محذرا من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الصور لتضليل الناخبين ومؤكدا أنه يعمل جاهدا لوقف هذه الإشاعات. على جانب آخر ألقت الشرطة القبض على شخص قاصر لاشتباه في محاولة تنفيذ جريمة قتل داخل إحدى المدارس في مدينة ياتوبولي. وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية الاعتقال جاءت إثر تلقيها بلاغا حول وجود تهديد محتمل يستهدف المدرسة. وأكدت الشرطة عدم وقوع أي إصابات جراء الحادثة مشددة على أن الوضع تحت السيطرة التامة. عسكريا أعلنت القوات المسلحة عن عزمها شراء مسيرات اعتراضية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي، وتخصص هذه التكنولوجيا لملاحقة وتدمير الطائرات المسيرة المعادية كالتي تستخدمها روسيا بكثافة في حربها ضد أوكرانيا. وتسعى القيادة العسكرية إلى إدخال هذا النوع من المسيرات القتالية إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة. على صعيد الانتخابات أعلنت هيئة الانتخابات أن نحو 500 صوت من الأصوات المبكرة مهددة بالإلغاء نتيجة خلل تقني. وأوضحت الهيئة أن 114 بلدية لم تتأثر بهذا الخلل، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لفحص الأصوات في 176 بلدية أخرى. كما أكدت الجهات المسؤولة أنها ستعلن قريبا عن أسماء مراكز الاقتراع والأوقات الدقيقة التي حدثت فيها أخطاء تسجيل لتوضيح الصورة للناخبين المتضررين في أسرع وقت ممكن. نبقى في الشأن الانتخابي، حيث يتواجه رئيس الوزراء ألف كريسترسون مع زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرسون مساء اليوم في مناظرة تلفزيونية حاسمة. وتبث المناظرة عبر التلفزيون السويدي عند الساعة 8:45 مساء، حيث تعتبر محطة فاصلة قد تحسم نتائج الانتخابات المرتقبة. وتتميز مواجهة الليلة بصعوبة إضافية على السياسيين نظرا لأن الناخبين أنفسهم هم من سيطرحون الأسئلة مباشرة، ما يجعل المناظرة غير متوقعة ويقطع الطريق أمام الإجابات المجهزة مسبقا. ختام الموجز، أكدت زعيمة حزب الوسط إليزابيث أندرينغفيست أنها تفضل التوجه نحو انتخابات مبكرة على السماح لحزب اليسار بالمشاركة في الحكومة المقبلة. وتوقعت في تصريحات إعلامية حدوث فوضى سياسية في حال خسارة الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى أن المشهد السياسي تغير حاليا مع إصرار حزبي اليسار وديمقراطي السويد على التواجد داخل الحكومة. كما أوضحت أن خيارها المفضل هو تشكيل حكومة وسط تضم الاشتراكيين الديمقراطيين والمسيحيين الديمقراطيين والبيئة إلى جانب حزبها، مجددة رفضها القاطع للتصويت لصالح أي حكومة يكون حزب اليسار جزءا منها. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: بيتك تعبان؟ محلك بده روح جديدة؟ القرار أبداً مش صعب مع مطار سومبيج ورينوفيرينج. تستلم مشروعك كامل من الألف للياء، تركيب أرضيات، حمامات، كهرباء، دهان، كسر وتشطيبات كاملة وكل تفاصيل المكان، حتى المحلات التجارية وبكل احتراف، مع ضمان من 5 حتى 30 سنة. والأحلى إن الروت أفدراج من ضمن التكلفة كمان. شركة مطار سومبيج ورينوفيرينج خدماتها متوفرة بكل سكونة. للحجز والتواصل على الرقم 0704-98-0177 أو من خلال الموقع الإلكتروني matarsombig.se. مع مطار سومبيج ورينوفيرينج بيتك ما بيبقى فكرة، بيتك بيصير حقيقة.
4: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة وجو مريح بيحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: صار وقت الإعلان. إعلان
1: لعشاق الطرب الأصيل والموسيقى الساحرة، مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يفتح أبوابه من جديد. ندعوكم لعيش تجربة ساحرة من الموسيقى العربية الأصيلة، وذلك في 25 و 26 من سبتمبر أيلول المقبل. استمتعوا بإبداعات أساتذة العود من العالم العربي وأصوات نخبة من نجوم الغناء. لا تفوتوا أوبريت الحلم العربي والتكريم الاستثنائي لروح أمير الغناء هاني شاكر. سارعوا لحجز مقعدكم الآن عبر الموقع الرسمي mifwas.com أو الاتصال على الرقم 070-27-11-15. يقام المهرجان في ستاديوم ميستان، ستاديوم غاتان شيغفم مالمو، مهرجان مالمو الدولي للعود، حيث يلتقي الشرق بالغرب. في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر، من قلب مالمو، شوكو مالمو، المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك، بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي، سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 067-33-388. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير كتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. حذرت تقارير إعلامية من انتشار حملات تضليل واسعة باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف تخويف الناخبين بالترحيل قبيل الانتخابات. وتتضمن هذه المنشورات المزيفة التي ينشرها أفراد وليس جهات رسمية رسائل تدعي أن من لا يصوت لحزب اليسار أو الاشتراكيين الديمقراطيين سيواجه خطر الإبعاد من السويد. من جانبه نفى حزب اليسار أي علاقة له بهذه المنشورات محذرا من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزوير الصور لتضليل الناخبين ومؤكدا أنه يعمل جاهدا لوقف هذه الإشاعات. على جانب آخر ألقت الشرطة القبض على شخص قاصر لاشتباه في محاولة تنفيذ جريمة قتل داخل إحدى المدارس في مدينة يتبوري. وأوضحت الجهات الأمنية أن عملية
3: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني radioyalla.se.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو بيسمعك.